طيب ما الزنان عكالي ما الزنان لباي ما الزنان يا سمو ما شاله يننم يننم

الفا علي لقصو لقصو علي بان بالي لقصو لقصو ينور كبت بوتا سفراو داوا لبسو ينور كبت بوتا سفراو داوا لبسو يا نوركو

0: ينورك بتا هاجر هداوة ما لبسا يتنقر كوت قال ما فر.
1: depuis l'Éthiopie c'est un échoir si elle.
0: allez gbahuta ni قال ينو فرسا قال يغبحوته ني قال ينو فرسا استيشال شال ادرغو هدي شال ادرغو هدي شال ورقا غير يسفال